0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبيه.

حبا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي.

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او وكوايا دقردني آزاد كردبه وخواي پروردگار صد حسنات وچاكي بودنو سيو صد گناه تاوانشي ليد سريتوا واو رجش بهوي او ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزه ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو او ذكره كردبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
0: بناوي خوي بخشندو مهربان، فيروز باي ججني قربان.
1: بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور.
0: لأسماني براءته جوانيو، لبيدشتي بندايتي وخواناسيو، لچي اي هولو همتو قربانيو، بناوي كاربنداني راديو محرابو، شبكه گولي پيروزباي ججني قربان، لتواوي ايماندارانو بروادارانی كردستانو، تواوي ايماندارانی سرزوي دكينو، اميدوارين خواي مهرباني مزن، مراسيم حجي ايماندارانو قرباني برواداران، قبول بفرمي. ججني قربان فرصتي نزيق بونوي ايماندارانا لخواي پروردگارو نوية كرنوي پلکاني بندياتيو گيرايليا، ججنی قربان و برزراگرتنی دروش مو شعائری آین پیروزی اسلام و توخ کرنوی ناسنامی مسلمانانه. بالم ججن پیروزه دا بروی خوش و زردخنه سرلیوان من پارزگاری لبها و جوانیکانی ججن بکینو، ام ججن بکینه درفتی آشت بونو و پخش کرنوی خوشویسی، تاوکو خوای گوره ام ججن من با بکات ججنی سرکوتنو سرفرازی هر دو دنیا و همیشهی. دوباره ججن تان پیروز و مال و دلو درون تان پر لبون و برامه گل و گلزاری شادی و خوشی بید.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا واستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا وربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، خوشويسان وعزيزان برزان خوشكان برايان مسلمانان وإيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داول أخوي بردياركم طاعتي أمر رجاني لهموان قبول كرد بيت وهداية من بات بطاعة عبادة زياتر وججني هموان بيروز بيت خوي تعالى أم ججن بكاد ما يخير وخوشي وبركة وصحة وتندرستي ودور لنخوشي ونخوشي. خوي تعالى هم رجك من كاب ججن لو ججن دابين كهميشة معصيتي خوي تيانا بي سبيشي لا سنرکانی خوا سرپیشی له خوای پرودگاری تیانه به سنرکانی خوا نشکینین و خوای یورا زیاتر شهر زمان کات زیاتر علم من پی بخشه بو اوئی لو رگاه و زیاتر خواناسی من بو دروز بیتو نویرینو خوف من زیاتر بلا مسائلی معصیتو الاخوا دوریو سرپیچی له خدمت انا لماوی کی چند دقیقه ده باسی آداب کان ججن کین د بیت مسلمانان إيمان داران أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لججنا تشيب كان نبتايب الججني قربان كأم ججنا ججني قربانا بيكات ولا شوار روش ججني قربان إكيكا لا لو فضلاني خواي بردقار بي بخشيوين بيغمبر من صلى الله عليه وسلم أفرميت خواي تعالى بأمتك مي بخشيوه ياخد تبديلي همو ججنا كاني جاهلية كراوة بمدو ججنا كعيد الفطر وعيد الأضحى ججني رمضان وججني قربان لججنا يكمشت أويك إنسان نيتي لي بينت كوكو نيبون ويك بيبو أو مسلمان أو إيمان دارا وتجديدي عهد بكات ومواثيق كان سلنوي تازي كاتوا وتصفيح حساب كاتوا وزياتر بيوزد بيو بيوندي بتوتر كات لقال خواي بردقارا جل جلاله لججنا إعلاني أو بكين يكم هنقاو من أو بيتك ملين لمعصية باي باي وبا بيتشواني.

خلقي كوه كلا ججنا معصيتك نعوذ بالله كلا ججنا سربيشي أكن كلا ججنا جماعة تركين كلا ججنا رونا كنا مزقوتا كان كلا ججنا أو ربتي بدينا ونبيت أيكات نعوذ بالله بلام إيما سيلكين ججن أو بري أبين يكم هنقاومان أو أبيد ويكم إيشمان لججنا بتكبيراتو والله أكبر بالحمد لله وسبحان الله بين سر هاتش كسيري قال الله أكبر بإخوة أكبر يكات خوا قوري يكات خوا بلوباي بي أدات خوا بقدرو عزتي بي أبخشي وعزيز يكات الله أكبر خلق كان برزكاته الله أكبر خلق كان ببي زكات خلق كان ببيتكا خلق كان قرس قولكات الله أكبر رحمن بو أقرينيته الله أكبر مروفايتي من بو أقرينيته الله أكبر اعترافي أومن أكين بوتني كديسان خوا برستيم تازكر دوتوا عقيدم تازكر دوتوا كبيمان كي خوام هلا يادا با الله أكبر دس بيكين للروجي ججنا دواي أولاتين برو بمزقوتو نيوشي ججن أنجام دين كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دور كات أنجام ديت دواي أولا أنشي قيلة جنابي ما مصطاو تارخين أقريت بو أوي رين مونيت كات وريت بشان بدات كلم شوار رجدا توتشدا كيت بهات نوت أوي كلاسر تويا بيكيت أوي كي يكسر شاد بيبي تواب ياخد خوت نويا كي تواب نزيكي بابو دايا بدز ماش كردنيان بقاج ماش كردنيان بججن بيروزا ليان كواب الوالدين إحسانا لقرآنا شوار جار هاتوا كوصيتي إما يكردوا وبالوالدين إحسانا كمحسن بين لقليانا وشاكب كين لقليانا هميشا كسيكي عاقنا بين لقليانا كسيكي بوفا بين لقليانا دواي أوا كسكارا كيكت نزيكا كان أما هموي شيا جيبا جيا كردني صلي رحمة صلي رحمة هج كسي بيجيني إخوة إيجيني هج كسي قطعك عياذا بالله لا يدخل الجنة قاطع رحم وكل مسلمة هاتوا هنقاوي كمان هيا دواي أوا أشبرو قرباني كردن قرباني أكاد أجر أم حيوانا نبوايا كإستلا بردس معناي وسري أبرينو إيكين بقرباني أبواها مومان هجك سيخوار رزقي كريكي بداية أبوايا كيلا كركاني ياخد كري وحيدي أبوا بكردايا بقربان بوخوا بلام كاتك أو قرباني أكين أبيما بستبان أوبيت من استعدادم هيا نك كري خوم خوم كم بقرباني خوا خوم كم بقرباني دين خوم كم بقرباني شريعة خوم كم قرباني رسول الله صلى الله عليه وسلم شكني راوي خواي بردقارة جل جلاله بويا رواكاتا مياني حيوانكو أشي حيوانك أكريو مخيليناكات شنك بيغمر ما نفرمي من كان ذو ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا حيث كان المسلم يامي أحمد آية ومسركي حاكم صحيح أفرمي هشكسي سعي هبو جرفاني تيايبو إمكانيتي هبو بقدر أويك حيواني بكري نق مليون لير بي بلكو أوني هبي كبتواني حيواني بكري ولم يضحي وقرباني ناكات نزيكي مزقوتا كمان نبيتوا نزيكي قبلمان نبيتوا نزيكي محراب ومن برمان نبيتوا بويا لا يحنفيا كان مرحمد من قرباني واجب لسد ولمن همو صالك نقلة منها يكجار بلام لاي جمهوري علماء سنة مؤكدة دواي اوا دسكات بتوزيع كردني ام قوشتو اي كابا سيبشو بشيكي بو خويو بشيكي بو كسوكاري وبشيكي بو فقراء هجار ومساكين أبي فعلا فقير به فعلا هجار به أو كيلو قوشتي بي أديت أو كيلو نيوي بي أديت بغي دلي خوشكي بغي دلي من علاكاني خوشكي لوانيا چوار مانج به پنج مانج قوشتي نخوارد به خلقي نوام زانن خلق هيا من خوام خلق ناسم دو مانج قوشتي نخواردو خوي علي نم كريو كيلوي با پانزا شانزا هزارة بغي در نايني كابرا لوانيا كريكار به ويان كريكاري جي دزنكوت به چون بتوانيت أم كيلو قوشتب كري لروجاني زياترة بيداويسي روجاني هر قوشنية أبي أو 15000 أو 20000 كروجانة دسي أكويلة كريكاري دا بشيكات أبي لهمان كاتا مبلغي كي كميلي باشا كوتكا بو أو روجيكا كريكاري نيا بو أو روجيكا عطليتي روجي جمعة بو أو روجيكا إشاكي دزناكي وإشي كاري نيا بويا أتوانيت لكا بسي بشاو أتواني هموي بتوزيع كابسر فقيرا وأتواني بهوسي خويتي بلان باش ترواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة كرام خوي جيلي بخوا وكسوكاري جيلي بخوا وفقير وجار جيلي بخوا سنة وكوتم بتكبيرات اسبيه كاين تشواردان الروجي ججن ايما تكبيرات مان لبير نشيت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد تكبيرات ابن عمر رضاه ورحمه اخويا ليه به كايرته ولا بيغمره صلى الله عليه وسلم هرتا
آخر روجة مينة ومباحة دواي أوشار بيلة أم تكبيرات تشوار دانا رشتو خوتي لسر روفة بديت والريازة ورزشي لسر بكيت قناعتي هبي دواي جرجين شهر دم تكبير أبي دم استغفار أبي دم بذكر أبي دم بشكر أبي دم بحمد لو أو ناو جواناني خوي بردقار أبي جل جلال بويا ابن عمر أشو بازار كان لبازار إعلان يكرت بصوتي برس الله أكبر يا كبيري خلتي خستوى رضاء ورحمتي خوي ليبي ابن عمر زور متمسك بو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنان الرجل دانش ولا شوين كاوتي المو دانشي فرموي بيغنبري خوان بيني ليرا تشيش كيكر ليرا دانش صلى الله عليه وسلم منش حزم كرت شاول بيغنبري خوان بكم عليه الصلاة والسلام الرج ججنا إظهار فرحه يتر أبي باي باي بكيلا خم باي باي بكيلا خفت باي باي بكيلا قلقي باي باي بكيلا ستريس أوانيك نخوشية وناخوشية وبيتو زول لخوت كيت جلي جوان لبر كيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم جابر فرمي كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة للفظك حمراء لبريك إلا دو ججنكيا جبيك خاصي هبو لدو ججنكيا لبريك صلى الله عليه وسلم وأيام الجمع خوي أفرمي جابريك رعم الله يعنصاري بوية تجري تايبت مباحة وخيره بركته باشتين دينار او ديناريك انفاقك الى سرخوت عائلهو انجابون خوشي عطر لخودان خوشتن باكو تميزي راقرتن بوشتي من على كانت طبعا ما اقر خواي برودقار درقاي خيري كرد بيتهو يكي كلو هنقاوانيك لججنا اينين ابي اقامن لا فقير وجاركان باوانيك هيانا اوانيك دستيان دستي خيره اوانيك دستيان دستي علياية ابي اقاين لفقراء وهجار ومساكين به كاتيك اشندر ومن على كانيان منالي ام كسا أبينك باوكي بويا وباوكي هيتي وهبوه وباوكي ظلمنا لو أنا خفت باربن تو أيش سير كبك ركى خود أيش سير كبك شكى خود دستي عم بقرأ ودستي باوكو دايكي بقرأ ومبلغي كان بدري وبلغي بوشته عن كره وبعد الخروج بن أبي إظهاري فرح برا مصل ما أنا كان ليك تيكاتك أبينين لججنا تجديد علاقات أكينوا وخوش يستيت نوع أكينوا رياز واحترام نوع أكينوا تعزي أكينوا توقع كردن لقال يكتريا أو أبي كاتك توقعك يكسر فرمودي في غمر بيت برشاود كأفرمي هرج دو مسلمان يلتقياني فيتصافحاني دو مسلمان كي يكتري أبين نو مصافحي يكتري أكن إلا سقطت منهما يعني عنهما أو تاوانو قناها وكوشون ورقة وكوشون قلع دار أهوري أبي أبو يقينه قرمو قري توقي قرم معانقة بلام إيم أبوني أم كورونو أم فيروسو طاعونيك استهيالين كم تريكينوا أجينا سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان فاكو تميزة قل لي ما ترسه بلام رين ما يتندرس يكانش دقل يعني وزعك يا لبرشاو مان بيت وجيبا جيكين دعي اوا ججن بيروزي لي يكتري لنا وصحابيا كاتيك ججن بيروزي انكردو لي يكتري وكو سعيدي كرينو فيرا والله على ما يقرد وفرمي كي يكتري انا بيني انود تقبل الله منا ومنكم لشويني كابرشاو انكوت وصالح الأعمال بويان زياد كردوا او كات اوانو تو استتو اتواني بلاي خواي تعالى ججنت بيروز كات چونك درچون لمصالحاتي اوان هيتش كات بدعيتيانية چونك او عرفي اوان بو او نيانو تو بلام اقتداء بيكردن او دعاكي خير وبركته اگر بي كيتو لقليجا اضافات هبيت خوشتك مباحة اشتك جوانا باكا شاكا ججنت بيروز بي خوان باريكا دلت خوش بيت خواي تعالى دورت خاتة ولا معاصي دورت خاتة ولا عصيان ونسيان اوانت بو يكتري ان شاء الله بنسيب تبي حجي مالي إخوة إن شاء الله زواجك كيت إن شاء الله منالي صالح تبيت إن شاء الله منالي كانت صالحة بن أي ترشنا إنسان غير مقربة أو بوخوي أجرك زيادة بداشك زيادة اشتكي كزور مهم به كبيري مسلمانان وخش كانوا بلعيني بخمو كل رمضانة هندي شد هي براسي أو بيدعي إنسان نيكات كإنسان يعني للروجي ججنا أبي وكوتمان أبي إظهاري فرح والسرور الخوش بيت سيدا كي يكي لو بيدع قورانا كبيا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ناو مان بوايا يعني يكي لخليفة كاني بتايبة إمام عمر كلاني جلدي بكر دينايا لسري كاتي كبيش أم ججنا وفاتي قبولة مالكا أتشن كرسي دا أنينو على إنه ججنيانو همديسان تعزي تعزا أكنو فاتحو دعاو بومر دوكو جاري ويا قرياني تي أكيو ليداني تي أكيو أما همو بيدعي ما أنزل الله بيام السلطان وإنما أصل وايا كاتك أشيد أو عرفه وردو دباب قورين أو عادة سيئة باب قورين كاتك أشينا شو إنكي آوا ألم يخوا ججنتان بيروز بيو خوالة مردوكيشتان خوش بيت إتر دسا كم بقصة كردن دسا كم بنصيحة كردن دسا كم بتوزي مجاملي خوش بو إلو جوارزقار يانكم مالك هموي هوليم همويان كو أكمو دعوتي كان بو أكمو إمكانيتي هي بو إلو جوار دريان كان يعني
ما وصاني آيني زور مهمة لججنا كان لسر من بركان أو بير خلق خنوة يكي لو بيعانيك أويك تنهال للروجي ججنا وبيعاني بتايبت بيج نيوجي ججن ياندو نيوجي ججن سيركي خلق قاصدي غورستان كانكا أتشن بلو غورستان وقبرستان بولاي مردو كان براستي تحديدي زيارتي قبور كخوي مباحة ألا فزوروها مبيا تحديد بلا تحديد كدني تنها لو رجاء لصالك أو رجاء أو بدعية براستي أو خرافة أو خرافة بو لبنوينا قنجيتو يعني بيشو زيارتك بلا ممجورنا بلا ممشيوازنا جابويا أبي آقا من ليبي إيكي لوانيك اللي ججنا نابي بكري أويك خوشك كان من دبي آقاين لخويان بي دبي آقاين لجستيان بي دبي آقاين لجلوبريان بي والله العظيم هيش كات إنسان دل خوش نابي وهزب دل خوشي ناكا وهزب سعادتي حقيقي ناكات كاتيكا معصيتي خواكا كاتيكا خوال خويا رنجيني كاتيكا سربيتشيك لأمريكي خواكا كاتيكا سنوكان تي باركات كاتيكا فرموديكي بيغمر جيبا جيناكا كاتيكا آياتي جيبا جيناكا هيج كات سعادت لبياني آفرتيك خوشكيكي عزيز من كشوي كردوو خواي پردقاد دوسي منالي بيبخشيوا مالو سكني بيبخشيوا بارو باروي بيبخشيوا دبی بو چی اواب کات و چاوری چی بکات دبی بو ایتر دارانی شت یعنی حمد و ثنا بکات لیک لو اظهار حمد و ثنا و کردنی حمد و ثنا او یک انسان للایکی که مرجنیه بزمان للایکی او امریکی خواجه وجیکیت کاتیک افرت یک اچت درو با شواز کی سفور کی زور نارسنی ناپسن او خوشک برزه کاتیک اچت درو باش بزانید اگر پیانسو گنچ نظر یان لیک دبی ام هو كاركيتي ام كلي لكيتي ام سبب كاركيتي تاواني هميان كابراك نظرك يك تاواني نظري لسره بلام او ريبو خوش كردو او مجالي داوا دادما خوشك كما عزيزكي ايمك شكي امتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويا همو لذتك عني دنيا برو كوتاي اتشيت چرا دورو دريشش به روجك ديت نامينه قل متاع الدنيا قليل خواي برو دارا فرمي بوي بيوس مان بويا كإنسان قاتا قناعتك قاتا يعني دان بوابني روحيا ونفسيا وقلبيا وداخليا باطنيا كفعلا تنها فوز نجاح ورباح سروري ورسوريتي ورسبيتي لوايك أمريكاني بيغنبري أكرم صلى الله عليه وسلم جيبجيك لججنا باشتي سقد نكين باشتي سقد نخوين باشتي سقد نتشين باقي ما لشتي سقد نبي وباشتي سقد نالين بلكو بأساي تلفون كدني لقل هاو ريكتا لقل دراوسيكتا لقل كسيكتا صليكي الرحم دعوتيك خوانيكي جماعي عائلة كان كوب نوا وباي همو دنياية باي همو دنياية في اسمان بم روحية كبتوانين لججنا كساياتي ما ندورينين وكساياتي ما ندزنا دين ولو شخصيات ما باقي به وسمعان باقي به چونك اويك استفادي لكن لقيامت من او شتا ببها بقيمتانية ك انسان لسري به مبدأ كاني هدف كاني مرواكي يعني لدزنا داد ليك كاتو ساتا هول بدات اغيلا همو صغيرو كبير بيت جا دو بارو سيبارا ججتان في روز بيخوان باريك خل ججنابن ان شاء الله دور ابين لهمو معصيتيك لهمو سربيتيك خواهي تعالى رحمة بيبكا وساغ وسلامة مانكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أخوة ججنتان في روز بيخوان باركي وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأحوال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كاتي كشتي نوح دواب دواي توفان قرساوه لسر شاخي كردستان او شاخي كرد بي اود قوتي نوح بارايو لخواي خوي قوتي اي پروردگار بمهين خواري لجيقو شويني بيتي لباري خواي قورهيناي حتى كردستان لسر جوديا كشتي كي وستان كردستان بويا لان كي دو همين بو همو مرو لسر روي زمين جاري تر مروف لمخا كباكا فريسندوا باور كاكا فيامبراني شوكو كاروان يقل شوين يك روان كران خوشويستي خوا إبراهيم خليل باوكي إسحاق وباوكي إسماعيل اوش لمخا كار روان كرا ليرا آقريبوني لدرا بهوي من جنيك خرايا ناوي چون اي سوتان بلاي سوتاوي بدم ريقاوة جبريلي امين فرموي چي علي بوي آما دبين فرموي بي زحمت خود بدر لا اما اليك كارم بي فلا فرموي لاي خواش هرنيت لالا فرموي نا چون خوي حالزاني حالا قيا ناو آقر ببيتر سوبيم بردو سلام بو لبو ابراهيم دوا امرو داويش خلق هر وهابون لبت برستي دز بردار نبون جا ابراهيمو

كاتي كشتي نوح دوا بدواي توفان قرساو لسر شاخي كردستان او شاخيك كرد بي اود قوتي نوح بارايا والاخواي خوي قوتي اي پروردگار بمهن خواري لجيگو شوين پيتي لباري خواي گورهناي حتا كردستان لسر جوديا كشتي كي وستان كردستان بويا لان كي دو همين بو هموم رو لسر روي زمين جاري ترمروف لمخا كپاكا پريسندوا باور كاكا پيامبراني شوكو كاروان يقل شوين يك روان كران خوشويست خوا إبراهيم خليل باوكي إسحاق وباوكي إسماعيل أويش لم خاكار روانا كرا ليرا آقريبوني لدرا بهوي من جنيك خرايا ناوي تون أي سوتان بلاي سوتاوي بدم ريقاوة جبريلي أمين فرموي چي ألي بوي آما دبين فرموي بي زحمت خود بدر لا أما إليك كارم بي فلا فرموی لای خواش هر نیت لالا فرموی نه چون خوی حالزانی حالا گیه ناو آگر ببیتر سوبیم بردو سلام بو لبو ابراهیم دوا امرو داویش خلق هر وهابون لبت پرستی دز بردار نبون جا ابراهیمو زارای خیزانی بو شام بره بون وکو کاروانی لوتی برازای پی مسلمان بو اویش لگلیان بو هندران چو لشاري مصر بو حسانوا چن روجه وكو ميوان مانوا دواي چرمسريو روداوه كي سير پاشاي او شاره ليان بو بخير لبو خزمتي ساراي خيزاني هاجري پيدان زور بآساني امجا مصري شيان جهش دز بجه تا لفلسطين بوي بون نشتجه لهندرانا دورو آواره جيان ناخوشو سختو دجواره منال چن خوشه لکاتی وادا و سخت و دجواره منال چن خوشه لکاتی وادا مروف پجاری خویلا ببادا کچی ابراهیم.

0: اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقوت بونيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى

استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو گناها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم گراويتيوه چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى كتبت له براءتان براءه من النار و براءه من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوه پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناجمير دري فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم بانجام داني نوجه كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما

توفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

0: الرحمن الرحيم بسراني برزي رادوي محراب بفرمون لقل شمكي لحكمتكاني حاج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هيج بايك لبايكاني إسلام هندي باي بيروزي حج تعليل أحكام كاني نكراوا وتحكمتي حكم كاني نوتراون چندين جار بكو بجياجا آماجبو حكمتي زوري لشعيرو ركن مراسم كاني حج كراوا سرتا برهاي قرآن باسي لوكدوا كآمانجي حج كردن بينينو مشاهدي سودو قازانجو منافع كانو ياد كرني خواي قوري لچند روجي كي دياري كراودا دفرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير سورة الحج آية بستحود بستهاجد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: أم باسي منفعت قازان جانب وشعائر كان بقشتي لقرآن دا دبارك راوتوا دفرمي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق سورة الحج آية سيويك تاسيوسي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: سبارت بمسود قازان جانب يشوايان بخاري ومسلم ديارنوا كابن عباس رزاي خويلي بوتويتي دو بازار لشاري مكة داو لسردمي نفامي دهب بناوي عكاظو ذو المجاز مسلمانان بقناهي اندزاني لسرو بندي حجدا بازرقاني لو بازارنا دابكن بويا أم آية الدابزي كخواد فرميت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين سورة البقرة آية صون وهاجد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: لشوناني تري قرآن دا آماجك راوا مالي خواك ببيت ناس راوا شويني قرد بونوي خلقيو آسايشو آسوديانا وكدا فرمي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سورة البقرة آية الصوب ستوبينج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هروها آماج دكا ككعبي مالي خوا هوي هستانو وراجر كرني خلقيا دفرمي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم سورة المائدة آية نود حود.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: راغبي أصفهاني كبسبوريكي متمانا بيكراوا لزارا وناسي قرآني دا دليه قيام ناو بو هرشته که هوی راگیر کدنیشتی کی تره وک پایوستون کناون بو راگیر کدنیشتی تر جا او پی وایا مالی خواش هوی راگیر کدنی خلکی و جیانی دنیا و پاش روشی پیو بنده تنانت سبارت بو حیوانش که لحج دا سر دبردریت دفرمه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: هر درباري او حيوانا كالكردواري دا بيدلين قرباني دا فرمي كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سورة الحج آية 36 باشن حكمة الرابون ميسر بونكي باز دكاو دفرمي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سورة الحج آية 37
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: جاء قرآن بيروز داري دخا كهمو أمتيك ريو رسميكي برستشو عبادتيان هيو حجيج يكيك اللو ريو رسماني أمتي إسلام تايادي أورس قروز يبكنوا كخوا بيداون وقد فرمي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سورة الحج آية 34 بوجور دبينين تنها لسورة حج دا كبشكي سركي تايبة بباسي حكمة حج وشجر علتو هو حكمة حج بقشتيو هندي لبشو شعيركاني باسكراوا جغل شوينكاني تري قرآن
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: ونودي من يكساني لحجدا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لا مراسي مكان حجدا يكساني وهاوتاي مروفكان لبران برخوا وبرجست دبيت هجار لبال دولمندو رش لبال سبيو عرب لبال كردو بلو بايدار لبال كسي آسايدا بيك برقرنقوا بيك زمانو يك آواز دروشمي لبيك اللهم لبيك دلينوا لطواف دا وكبر وانا بيكشيوا بدوري شمعي مالي خوادا دسورينوا همو وك يك بيشينو ناوشاوانيان دخن سرزوي لنيوان صفا ومروج دا بيك ريرو دا همو يان دي منكان هاجر داكي اسماعيل زندو دا رادقرن لمشعر الحرام مينا دا همو يان بردكان السرينو خاك دكان الرايخو آسمان دكان بوشريان كس اوتومبيلو كرسيو ميزي لقلنية لكيو عرفات دا نمايشيكي محشر آساد دانو بإحرام سبيو كفني ساري محشر دخن و بیری خویان و خلکی عائشه دای کی مسلمانان دلی هوزی قریش و هاو اینکانیان لبنو عامر و ثقیف و خزاعا لمراسیم حجی پیش اسلام دا خویان لخلکی جیاد کرده و لمزدلفه دا وستانو او کاتا بوانه دو ترا خیلی آزاو بحماسه کن خلکی تر بگشتی لعرفات دا وستان بلام که اسلام هات خوا فرماني دا ببيغمبركي صلى الله عليه وسلم كبشة عرفات وك اوان نكا كخويان جادة كدوا باشان لقل خلچي لقل شالاوي قشتي شرب بيتوا امش خواي قول باسي ليدكا كدا فرمي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واتباش اويتون عرفات لقل خلچي ورجم بينن اما جبوي كخوتان وك نفاماني قريش لخلچي جامكنوا هروها لرجمي سيجم ركدا هل ويستي بابا قورا إبراهيم لنفرت كدن لشيطان نويدا كنوو شيطاني دجمني يكتا پرستي سنگسارو بردباران دكنو هل ويست جوامرانكي إسماعيل لجرالي خواو دلو دوانبون برجست دكنوا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: عليك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تيجيشتني إبراهيم يانا لجيانو أين دا؟
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إبراهيم باوكي بيغمبرانو قوري هموني الرواني خوايا با پیدق قرآن پیشنگ بو پیغمبر اسلام و شون کوتوانی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، سورة الممتحنة آية 4. أو پیغمبر بفرمان خوا أندا زيارو بنيات نري يكم روغي سرزوية وكمال خوا بو بندكاني كاتيك فرماني پیدرا يكم خانو خوا لسرزوية دا بنيات بني نیتی له ناو بدیدی پیغمبرانی خو تیګی یشت ک درس کدنی روګو قبله بو خواناسن هر چی به بم رو وکان امسر زویہ ام زویہ خو پر ک دو لدی منو ا سوارکان رحمت بهر نبرا وکان خو امانه هم بو چن دیار بم روفن کامرو امر وی بریاره بانجان لبکا بو کو بون ول دوری ام علی خو اخر او وستی أم فرماني خواجي بجيبك وأذن في الناس بالحج بانك بك لنا وخلقي داو هاواريان لبك بحج كردنو سرداني مالي خوا أم پیغمبرا دي درون كرا وبنودي پیغمبراتي لو چاك تيجيشتبو كمروف نكتنها نواتواني ببيجيان دين داري بك بلكو خوي بو او دروس كراوا كجيان سازو بنيات نرو آودان كاربه مگر خوانی فرموا واستعمركم فيها وتداوي ليكردون زوي آودان بكنوا إبراهيم عليه السلام شاق لوشته گيشتبو كجيان ببي آسايش نابه آخر دولي كي بي كشتوكالي بي درامتي چولو نا آرام پر لترس وكما كچون دا گنجد ببي تقيب لو جواني كو كرنوي دل عاشقا كان بدين داري وخواناسي بوی سرتا داوائی لخوای گوره کرد که دوشتی بو بکا یکم او نوچه هیمن بکات و آسایشی تیا برقرار بکا دوام رسقو بجیویش دابین بکا بو خلککی بوی امدودو عو داوائی لخوا کرد پاش او داوائی کرد که پیغمبرو نر راوی خود بو خلککب بنیره وگر نا لنبونی بجیوی و آسایش دا واتا لبونی برسیتی و ترز دا زحمت استم بندایتی خواب کری بالم چند آیت ورد ببینوا که ام راستی دوپاد دکنوا که بداخه و چندین جار ببیر رامانو ورد بونو بسریان دا تید پرین وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سورة البقره آیت 125. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، سورة البقرة آية 126. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، سورة البقرة آية 129. بوجور دبينين كاتي أركي باكر نوي مالي خواو آما دكدني ددريب إبراهيم وإسماعيل كري يكسر إبراهيم أو دعايدكا ای پروردگارم ام شوینه بک بولاتی کی پر لا اسایش لبروبو محاصلاتش رزق خلقکی بدا اوانی بروایان بخواو روجی دوای هناوه.

اوشمان لبیر نشه که خوای گور او دعا و پارانوانی ابراهیم پیغمبری ور گشتو لو کاته و خوا رزینا لمالکی خو یو کردی کوگای همنیو آسایشو جوانی کوبونوی شیدا یعنی خواناسیو رزق و رزی بسر دارشت قرآن ام راستی بیری عرب و قریشی سردمی پیغمبری اسلام دخات و دفرمه وقالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون سوره القصص ايتي بنجا وحود هروها دوباتي دكاتوا كالكات يدا او شار امينو امانو خلقكي اسوديا دورو بركي اسايشي تيدا نيو خلقي تيدا دفرندري دفرمي اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون سورة العنكبوت آيتي شستو حود جابو زيادة بيروزي أوشو نخواها مباركتكي بسر دار جاندو كدية هوي چاو ساخي ورينموي جيهانو جماريكي زول لآياتو نشانكاني خوي تيخستو برياري دا هركس پناي پيبره بخمو پارز راو بي دفرمي إن أول بيتي وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران آية نوو حود أجر أم درسها الجوزراوة لو دعا بقلاني إبراهيم قريب دينو بواتا برشاوكاني سوري كرتي قريشوا تيدكين سرشاوي صحف إبراهيم قرآن نيردراو ومحمد صلى الله عليه وسلم يكسر شاويا كاتي خواي قورا مندني بسر قريشو خلقي مكدا كبوشي خوا پرستيناكن بو أو پر وردگارنا پرستن كباش برسيتي بجيبي بودابين كرنو باش ترس آسايشي ودستبر كدن فليعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بلى إبراهيم محمد سلامي خدايا لسر يكشت بهالقراني بيامي إسلام دلين ككاتي بانجيشتي خلقي دا كان بوشون كوتني آيني خوا لبيرتان بي كدبي لبيري بجيويو آسايشيان دابن لبيرتان بي كدين داري مروف دايكا لزاوي دا دكري دین دار دبه نشتیمانو ولاتو دارایو امنو آسایشی هبید بجیوی مسوگر بید تا لو جیانی دا بوی بریاد دراو بتواند خواه پرستیو ارکی بندایتی جی بجی بکا دین داری بترسو لرزو بسکی خالی نکره دیار او بشل ارکیش خوی بو خوی دبه تا بشه لآمان جی پیامی اسلام بلام دبه لای کمی بجیویو آسایش هبید تا خلقی بیان پر جیت سر بهاو روشتو جیبجه کدنی احکام خلقی بیان پر جیت سر بهاو روشتو جیبجه کدنی احکام تفصیل یکان اسلام چه پرستش یکان چه کومالای

0: اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بند لبندكاني خوان بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي پيروزي عصر بگويري شار سليماني دورو بريد.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغنبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بنده يش من بم. قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي پيروزي عصر بگويري شاري سليماني دورو بليت.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يعني خواردن دانا بمسلمانان خواي قبرها فرمي ذبح عظيم برانو شي قلو هيتي بيسفادي لي بكي وكو إمامي علي فرمي استسمن بابشتي أسر بركة وزي قلو خرت وشاك بي إن أكلت أكلت طيبة وإن أطعمت أطعمت طيبة خوبي خوي هشتي شاك خوي باشا باشتي تششو لاواز وانا خوي وأقر بيشي بخشي بمسلمانان شتي شاكو باش ببخشي بخواب عشرين قرباني وتيان كامي في غمري خواب فرمي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أو قرباني كلها ميان نرخي زياترة ولا هميان شيرين ترى لدلي صاحبها ما نشتي شي زوان بيبيني أأمل لبرخوا لدلي دركو سري بربو خوا سبحانه وتعالى خيركم من أطعم الطعام بعشرين ثانواني كاواه بقوش بيا بهر زوريك بخواردن دبخشيته مسلمانان قرباني بير الدينة وإسلام ديني رحمته إن الله كتب الإحسان في على كل شيء فاشاك كريبة في وزدنا ولسرها مشتي حتى لسر بريد الشيء وكو ابن عمر فرمي أمرنا أن نحد الشفار وأن يتوارى عن البهائم في غمر عليه الصلاة والسلام فرمية يشاك وكان باش تيشكن ولا في الشاوي آجل كان تيجي مكان بيشار نولي يشاك وقين يشان مدن شكا هستكا إمام عمر يشي بيني مرة يشي بالخ استبو شقاقي تيجاك المراكش وهي تلحظ إليها ببصرها لجير السيد يكرد فرمي مالي ويران بي أتريد أن تميتها موتا ده تريد شنجر سيد بري يشي شي بيني قاشي مراشي قرثب بن عشرين دي بالبصر بري فرمي سقها إلى الموت لا أم لك سوقا جميلة يا ربي دايك رول الروبك جوان بي بابا بمرجي خوي حتى وشات إن رحمتها رحمك الله لك هذه سربرينيا برحم ببوي خوي يقول لو ساعتها برحمه بوتو إن شاء الله أم قربانية بير ما نخاتوا إيما هندوزنين قابرزنين إيما خوابرستين إيما بتبرستي بوزينين خوراشي بين خوا خلق لكم ما في الأرض جميعا روكا كان وآجل كان خوا هم يبقى إيما يدوس كلو بتايبد والأنعام خلقها لكم إيه العيبة آجل كان يبقى إيوا دروس كردوا همو جوره سودی چی لبین لکوتایا فکلو منها گوشت که بخوان نای خوین خوراچین شوینی هندوسا که شوینی بوزیه که ایمه مسلمان هموش تلو نعمت پاک و جوان و بسودانی خدا با یمی حلال کرد و دی خوین و تیای بشداری قربانی بیر من دخات و که چن خوام کاری پی خوشه دم و عفرا احب و ازکا عند الله من دمی سوداوی قربانی کردن با آجای رنگ سپی زر پاکتر و خوشتر لای خوا لقربانی کردن با آجلانی شی رنگ رش لبروا احب الایام خوشتویستین روژه لای خوا که احراقت و دیما خوانی تیاب رجه او رجانه او شوار رجه گورتین و خوشتویستین لای خوا سبحانه و تعالی

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنا وو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: لو بهشت دا حوری تیا دایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن كامي بسناكا
1: كأنهن الياقوت والمرجان
0: أو هاو سرانا لجواني وشوخو شنجي وقشنجي دا وكو ياقوت ومرجان وان كدو جور قوهري بنرخن لدريادا دردهنرن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكا كامي بسناكن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
0: مگر پاداشتی چاكا تنها چاكن يا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جای تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: مباركو برزو بريز الناوي پروردگاري تو چونك او ذاتيكا خاوني برزيو بلنديو ريزي بسنورا بو ايمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: اذا وقعت الواقعة
0: كاتيك رودا وسامناك كبيش ديت ما بس روجي قيامتها
1: ليس لوقعتها كاذبة
0: روداني وكارسات حقيقته كزنات واند برواي بين بيتو براستي نزانيت
1: خافضة الرافعة
0: نزم كروي وبرز كروا ايمان داران برزو پايا داردبن خوانا ناسانيش سر شور و رسوا

0: كاتيك زبي دشلقي توبتون دي دلرزيت چوكان ايش وردو خاش دبن تختو صاف دبن برزي كان نشي وكان پردكن دبنا تبو توزي چي پرشو بلاو زويان پي تختو ريق دكريت
1: وكنتم ازواجا ثلاثة
0: او كاتا ايود دبنا السيد استوى
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: دستي الراستان دردكوون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم بيشكوت وكانن اوانن كا بيشكوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگاريانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمدا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چي زوريان لوانن كزوتون بدن بانگوازي خداوا دسته چي كميشيان لوانن كدواتر بشوين اواندا ربازي ايمانيان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شانيان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهج دا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشه گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبت دا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روان وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسر يان بي ديتا ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوش يان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالن ديشيش كحزي ليبكن بويان آماديا
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكو تو

0: زمان
1: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیت جور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی سلاو ولام دانوو قصه خوش نبید
0: و اصحاب اليمین ما اصحاب اليمین
1: دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان
0: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
1: لجير سيبري سدري بيدرق دان هروها درختي موزيش كبر همكاني تشين تشين لسر يكن لجير سيبري دورو دريش دان لو باخ خوشا ندا
0: وماء مسكوب
1: تاف جي جوانو حوزو فواري رازا ويتيدايا
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
1: ميوهاتي زورو هما تشنيش نبرو بومي تواو دبيت نقد غكراويشا
0: وفرش مرفوعة
1: اروها راخري برزو بلندي ليا
0: إنا أنشأناهن إنشاء
1: او حوريان من بتاي بد بو دروست كردون
0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
1: كردو من بحورياني هميشة چيج هاو سركان يان زور خوش دويتو همو يان هاو تمنن امانا هموي بو دستي راستا كان اواني نامي كردو وكان يان دراية دستي راست يان
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
1: اوان الدستي چي زور يان لإيمان داراني پيشينن هروها دستي چي زوريش لإيمان داراني دوائين دقريتوا
0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
1: لولا شوا دستي چپکان قرب سريان بو بارو دوخي كتي كوتون
0: في سموم وحميم
1: لناو قرو آوي لكل دا جيريان خواردو ودتلينوا
0: وظل من يحموم
1: رادكن بو جير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
0: لا بارد ولا كريم
1: نفينكو نبكلشي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: تنك براستي أوان كاتي خويلنا وناز النعمة حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: أوان بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

0: باشان بيگمان ايوا اي گوم رو بي باوران اي اواني كبر واتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتيج دخون ورگو سكتاني لي پردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوان داري اوانا لقيامت دا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين او من يكل جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردمدا زانست هندق نهين يكاني رون كردوتوا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يك داني يك دقريت لقال هيلكوك يك دا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكن يان ايما بديهنرين
1: نحن

0: بلام اگر لدستي اوان بيت كا گمرانو بروايان ببرنامه خدانيا بآوي لكل پیشوازي لدكريت دقين ريت الدوزخ
1: إن هذا لهو حق اليقين
0: براستي اوي كباس مان كرد حقيقتو الراس تقينيو دور لقمانا
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كواتا ستايشو سباز گزاري پر وردگاري گوربكا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانو زويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكات اويش ذاتي چي بالا دستو دانايا

او خدايا يكمين او لسرتاوا هرهبو كس بيش او نبوا دوا همين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هردمينيت اروها او ذات ديارو هموشت بلغيل سربوني لهمان كاد دا ذاتي خوينا ديارو بچاوي سر نابين ريت بلام ببناي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا هر خوشي زانايا بهموشتك.

ايا ايتر كاتي او النهات وبو اواني كبا وريان هناوا دلكان يان بنوري ايمان ملكتو روناك بوتوا ترسي خداي تيدا بروينن بهو يادي بردوامي خداو او قراني كروان كراوا وقو كسان النبن ككتابي اسمان يان بروان كرا بلام دوايتي پربوني ماوي چي دورو دريش دل يان رقو رجبو زوربش يان ياخي و سركشو نالبار درچون.

بيغمان ايمن نوح و ابراهيم من روانا كردوا لنا وكان شيان دا پیغمبرايتي و كتب ياسمان ايمان دا بزاندوا جالنا وكان يان دا كسانيك هبون كره قوري بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زوربش يان خدا ناسو لارو ويربون

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا واستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا وربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، خوشويسان وعزيزان برزان خوشكان برايان مسلمانان وإيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داول أخوي بردقاركم طاعتي أمر رجاني لهموان قبول كرد بيت وهداية من بات بطاعة عبادة زياتر وججني هموان بيروز بيت خوي تعالى أم ججنب كادم ماي خير وخوشي وبركة وصحة وتندرستي ودور لنخوشي ونخوشي. خوي تعالى هم رجاك من كاب ججن لو ججن دابين كاميشة معصيتي خوي تيانا بي سبيشي لا سنرکانی خوا سپیشی له خوای پرودگاری تیانه به سنرکانی خوا نشکینین و خوای یورا زیاتر شهر زمان کات زیاتر علم من پی بخشه بو اوئی لو رگاه و زیاتر خواناسی من بو دروز بیتو نویرینو خوف من زیاتر بلا مسائل معصیتو الاخوا دوریو سرپیچی له خدمت انا لماوی کی چند دقیقه ده باسی آداب کانی ججن کین دبیت مسلمانان إيمان داران أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لججنا تشيب كان وبتايبة ججني قربان كأم ججنا ججني قربانا بيكات ولا تشوار روش ججني قربان إكيكا لها لو فضلاني خواي بردقار بي بخشيوين بيغمبر من صلى الله عليه وسلم أفرميت خواي تعالى بأمتكمي بخشيوة ياخد تبديلي همو ججنا كاني جاهلية كراوة بمدو ججنا كعيد الفطري وعيد الأضحى ججني رمضان وججني قربان لججنا يكم شد أويا كإنسان نيتي لي بينت كوكو نيبو نويك بيبو أو مسلمان أو إيمان دارا وتجديدي عهد بكات ومواثيق كان سلنوي تازي كاتوا وتصفيح حساب كاتوا وزياتر بيوزد بيو بيوندي بتوتر كات لقال خواي برودقارا جل جلاله لججنا إعلاني أو بكين يكم هنقاومان أو بيتك ملين لمعصية باي باي و با بيتشواني خلقي كوه كالججنا معصيتك نعوذ بالله كالججنا سربيتشي أكن كالججنا جماعة تركين كالججنا روناك نمزقوتكان كالججنا أو ربتي بدينة ونبيت أيكات نعوذ بالله بلام إيما سيركين ججن أو بري أبين يكم هنقاو من أو أبيد ويكم إيش من لججنا بتكبيراته والله أكبر بالحمد لله وسبحان الله بين سر هاتش كسيري قال الله أكبر بإخوة أكبر يكات خوا قوري يكات خوا بلو باي بي أدات خوا بقدرو عزتي بي أبخشي وعزيز يكات الله أكبر خلق كان برزكاته الله أكبر خلق كان ببي زكات خلق كان ببيتك خلق كان قرس قولكات الله أكبر رحمن بو أقرينيته الله أكبر مروفايتي من بو أقرينيته الله أكبر اعترافي أو من أكين بوتني كديسان خواه برستيم تازكر دوتوا عقيدم تازكر دوتوا كبيمان أكي خواهم هلا يادا با الله أكبر دس بيكين للروجي ججنا دعاي أول أشين برو بمزقوتو نيوجي ججن أنجام دين كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دور كات أنجام ديت دعاي أول دا أنشي قولا جنابي ما مصاو تارخين أجريت بو أوي رينمونيت كات وريت بشان بدات كلم شو الرجدة توشدة كيت بهات نوت أوي كلا سرتوا يا بيكيت أوي يا كيكسر شاد ببي تواب ياخد خود نيا كيت توابا نزيكي بابو دايا بدز ماش كردنيان بقاج ماش كردنيان بججن بيروزليان كواب الوالدين إحسانا لقرآن شوار جار هاتوا كوصيتي إما يكردوه وبالوالدين إحسانه كمحسن بين لقليانا وتشاكب كين لقليانا هميشع كسيكي عاقنا بين لقليانا كسيكي بوفاء بين لقليانا دواي أوى كسكاركي كت نزيكا كان أما هموي شيا بجيبا جيا كردني صلي رحمة صلي رحمة هج كسي بيجيني إخوائي جيني هج كسي قطعك عياذا بالله لا يدخل الجنة قاطع رحم وكل مسلمة هاتوه هنقاوي كمان هي دواي أوى أجيبرو قرباني كردن قرباني أكاد أجر
ام حيوانه نبوایه که استله بر دست معنا و سری ابرین و یکیم با قربانی ابوا همومان هچ کسی خواه رزقی کری کی بدای ابوا یکی لکرکانی یا خود کری وحیدی ابوا بیکردای با قربان بو خواه بلام کاته که او قربانی اکین ابی ما بست من او بیت من استعدادم هی نک کری خوام خوم کم با قربانی خواه خوم کم با قربانی دین خوم کم با قربانی شریعت خوم کم با قربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم چون نیر راوی خواه پرودگار جل جلاله بویا روکاته ما یعنی حیوان کو اچی حیوان اکریو مخیلی ناکات چون که پیغمبر ما نفرمه من کان ذو سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا حيث تكلم مسلم امام احمد ايو مسركي حاكم صحيحه افرمه هش كسي سعيها بو جرفاني تيايبو امكانيتي هبو بقدر اوي كحيوان بكري نق مليون لير به بلكو او ني هبي كبتوان حيوان بكري ولم يضحي وقرباني ناكات نزيكي مزقوتا كمان نبي توا نزيكي قبل ما نبي توا نزيكي محراب من بر ما نبي توا بويا لا حنفيه كان مر احمد من قرباني واجبه لسد دولة منها مو صالك نقلة منها يكجر بلام لاي جمهوري علماء سنة مؤكدة دواي اوا دا سكات بتوزيع كردني ام قوشتو اي كابا سيبشو بشيكي بو خويو بشيكي بو كسوكاري وبشيكي بو فقراء هجار ومساكين ابي فعلا فقير بي فعلا هجار بي او كيلو قوشتي بي اديت او كيلو نيوي بي اديت بو يدلي خوشكي بو يدلي منالكاني خوشكي لواني چوار مانج بي پنج مانج قوشتي نخوارد بي خلقي نوا مزانن خلق هي من خوام خلق ناسم دو مانگا گوشتی نخواردو خوی اله نم کریو کیلوی با 15-16 هزاره بای در نهانه کابرا لوانه کریکار بیو یان کریکاری جی دزنکوت بی چون بتوانید ام کیلو گوشت بکره لروجانی زیادره پیداویسی روجانی هر گوشنیه ابی او 15 هزاره او 20 هزاره که روجانه دسی اکوی لکریکاری دا بشی کات ابی لهمان کاتا مبلغی که کمیلی باشکوت که با او روجی که کریکاری نیه با او روجی که عطلیتی روجی جمعه با اروجی که ایشکی دزناکه و ایشی کاری نیه باید اتوانید لیکا بسی بشو و اتوانید هموی بتوزیع که بسر فقیره و اتوانید به حوسی خویتی بلان باشتر وای سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه اکرام خوی جیلی بخواه و کسو کاری جیلی بخواه و فقیر و جاری جیلی بخواه سنتا وکوتم با تکبیره دست بیکین چواردان روژی ججن ایمه تکبیرات من لبیر نچید الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لله الحمد تكبيرات ابن عمر رضا ورحمة إخوائي ليبه كإيارته لبيغمبره صلى الله عليه وسلم حرتا آخر روجة مينة ومباحة دواي أوشار بيله أم تكبيرات تشوار دانا رجتو خوتي لسر بروفة بديت والرياضة ورزشي لسر بكيت قناعتها بيدواج رجن شهر دم تكبير أبي دم استغفار أبي دم بذكر أبي دم بشكر أبي دم بحمد لو أو ناو جواناني إخوائي بردقار أبي جل جلال بويا ابن عمر أشوى بازار كان لبازار إعلان يكرت بصوتي برس الله أكبر يا كبيري خلق يخستوى رضاء ورحمة إخوائي ليبه ابن عمر زور متمسك بو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنانا دروجة دانش تولشوين يكاوتيان بو دانشي فرموي بيغمبر إخوان بيني ليرا تشيش كي كرت ليرا دانش صلى الله عليه وسلم منش حزم كرت شاول بيغمبر إخوان بكم عليه الصلاة والسلام دروجة ججنا إظهاري فرحة يتر أبي باي باي بكي لخم باي باي بكي لخفت باي باي بكي لقلقي باي باي بكي لسترياس أوانيك نخوشية وناخوشية وبيتو زول لخوت كيت جلي جوان لبر كيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم جابر فرميه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبه للفظك حمراء لبريك إلا دوججنكا جبيك خاصي هبو لدوججنكا لبريك صلى الله عليه وسلم وإيام الجمع خوي أفرميه جابر كرام الله يانصاري بوية تجري تايبت مباحة وخيرة بركة باشتين دينار أو ديناريك إنفاقك إلى سرخوت عائلك إن جابون خوشي عطر لخودان خوشتن باكو تميزي راقرتن وشته ایمن علا کانت طبعا ما اگر خوای پرودگار درگای خیری کرد بیتا و یکی که لو هنگاوانی که لججن اینین ابی آگام اللا فقیر و جارکان بی اوانی که هیانه اوانی که دستیان دستی خیره اوانی که دستیان دستی علیایه ابی آگان لفقرا و هجار و مساکین بی کاته که اشنه درو من علا کانیان منالی ام کسا ابینن که باوکی بوویه و باوکی هیتی و هبوه و باوکی دولمنه لوانی خفت بار بن تو اوش سیر که بکرکی خود اوش سیر که بکشکی خود دستی هم بگره و دستی باکو دایی که بگره و مبلغی که هم بداره و بلای پشته هم کره و بعد خوش بن ابه اظهاری فرح برا مسلمان کن لیک دیکاتی که ابینین لججنه تجدیدی علاقات اکینه و خوشویستیت نو اکینه و ریز و احترام نو اکینه و تازه اکینه و توقه کردن لگل یک تریا او ابه کاتی که توقه اکی یکسر فرموده پیغمبر بیات برچاود که افرمه هر دو مسلمانی یلتقیانی فیتصافحانی دو مسلمان که یک تریا بین و مصافحی یک تریا کن إلا سقطت منهما يعني عنهما
او تاوانو گناها وكو چون ورقه وكو چون قلا دار اوره ابي بو يقينو گرمو قري توقي گرم معانقه بلام ايم بوني ام كورونا ام فيروسو طاعونيك استهيال ان كم تريكينو اينا سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان فاكو تميزه قل لي ما ترسه بلام رين ما يتندرس يكانش دقل يعني وضعك يا لبرشاو مان بيت وجيبا جيكي دوائي اوا ججن بيروزي لي يكتري لناو صحابيا كاتيك ججن بيروزي انكردو لي يكتري وكو سعيدي كرينو فيرا والله على ما يقرد وفرمي كي يكتري انا بيني انوت تقبل الله منا ومنكم لشويني كا برشاو انكوتو صالح الاعمال بويان زياد كردوا او كاتا اوا انوتو استتو اطواني بلي خواي تعالى ججن بيروز كات چون كدرچون لمصالحاتي اوان هيتش كات بدعيتيانية چون كاو عرفي اوان بو او نيانو توه بلام اختداب يكردن او دعاكي خير وبركته اگر بي كيتو لقليجا اضافات هبيت خوشتك مباحة شتك جوانا باكا شاكا ججن بيروز بي خوان باريكا دلت خوش بيت خواي تعالى دورت خاتة ولا معاصي دورت خاتة ولا عصيان ونسيان اوانا بو يكتري ان شاء الله بنسيب تبي حجي مالي خوا ان شاء الله زواجة كيت ان شاء الله منالي صالح تبيت إن شاء الله منها كانت صالحة بن أي ترشانا إنسان غير مقربة أو بوخوي أجركي زياترة باداشركي زياترة إشتيكي كزور مهم بي كبيري مسلمانان وخشكان وبلعيني بخمو كالرمزانة هندي أشد هي براسي أو بيدعي إنسان نيكات كإنسان يعني للروجي ججنا أبي وكوتمان أبي إظهاري فرح والسرور دلخوش بيت سيركي يكي لو بيدعي قورانا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ناو مان بوايا يعني يكي لخليفة كاني بتايبت إمام عمر كلاني جلدي بكر دينايا لسري كاتي كبيش أم ججن وفاتي قبول مالكا أتشن كرسي دا أنينو ألنو ججنيانو همدي سان تعزي تازق أكنو فاتحو دعاو بومردوكو جاري ويا قرياني تي أكيو ليداني تي أكيو أما همو يبيدعي ما أنزل الله بيام السلطان وإنما أصل وايا كاتي كأتشيت أو عرفو ردو دباب قورين او عادت سيئة باب قورين كاتك اتشينا شو انكي اوا علم يخوا ججنتان بيروز بيخوا لمردوكيشتان خوش بيت ايتر دسا كم بقصة كردن دسا كم بنصيحة كردن دسا كم بتوزي مجاملي خوش بو ايلو جوارز غاريان كم مالك هموي هوليم هميان كو اكمو دعوتي كان بو اكمو ايكا امكانيتي هي بو ايلو جوا دريان كان يعني ما موصياني ايني زور مهمة لججنة كان لسر من بركان او بير خلق خنم يكي لو بيعانيك اويك تنهال للروجي ججنا وبيعاني بتايبت بيج نيوجي ججن ياندو اي نيوجي ججن سيركي خلق قاصدي غورسانا كانكا اتشن بلو غورسان وقبرسان ولا يمردو كان براستي تحديدي زيارتي قبور كخوي مباحة الا فزوروها ببيع تحديد بلام تحديد كدني تنهال للروجي لصالك او روجا او بدعي براستي او خرافة او خرافة بو لبنوينا قنجيتو يعني بيشو زيارتك بلام بمجورنا بلام مشي وازنه جابويا ابي اگا مال لي بي كلا وني كلا ججنا نابي بكري اويكا خوش كان ما عند بي اگا ان لخويان بي دبي اگا ان لا جستيان بي دبي اگا ان لجلوبريان بي والله العظيم هيش كات انسان دل خوش نابي وهزب دل خوشي ناكا وهزب سعادتي حقيقي ناكات كاتيكا معصيتي خواكا كاتيكا خوال خويا رنجيني كاتيكا سربيتشي اجل امريكي خواكا كاتيكا السنه كانت يا بركات كاتيكا فرموديكي بيغمر جيبا جيناكا كاتيك آياتي جيبا جيناكا هيج كات سعادة لبيانية آفرتيك خوشكيكي عزيز من كشوي كردوو خواي پردقاد دوسي منالي بيبخشيو مالو سكني بيبخشيو بارو باروي بيبخشيو دبي بوشي آواب كات وچاوري چيب كات دبي بو اتر داراني شيت يعني حمدو سناب كات ليكي لو اظهاري حمدو سنايا وكردني حمدو سنا اويك انسان للايكي كو مرجنية بزمان للايكي كو أمريكي خواجي بجي كيت كاتيك آفرتيك أجيت دروا با شوازيكي سفوريكي زور نارساني ناپسن أو خوشك بارزا كاتيك أجيت دروا باش بزانيت أگر پيانصو قنش نظريان ليا كرد بيه أم هو كاركيتي أم كليلا كيتي أم سبب كاركيتي تاواني همويان كابراك نظرك يك تاواني نظري لسره بلام أوي ريبو خوش كردو أوي مجالي داوا دادما خوشك كما عزيزك اي اهمك شكي امتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويا همو لذتك عني دنيا برو كوتاي اچيت چرا دورو دريشش به روجك ديت نامينه قل متاع الدنيا قليل خواي برو دارا فرمي بويا بيوس من بويا كإنسان قاتا قناعتك قاتا يعني دان بوابني
روحيا ونفسيا وقلبيا وداخليا باطنيا، كفعلا تنهى فوز نجاح ورباح سروري ورسوريتي ورسبيتي لوايك أمركاني بيغنبري أكرم صلى الله عليه وسلم جيبجك لججنا باشتي سقد نكين باشتي سقد نخوين باشتي سقد نتشين باقيو مالشتي سقد نبي وباشتي سقد نالين بلكو بأساي تلفون كدني لقل هاوريكتا لقل دراوسيكتا لقل كسيكتا صليك الرحم دعوتك اخوانك جماعي عائلة كان كوبنوا وباي همو دنياية باي همو دنياية في اسمان بم روحية كبتوانين لججنا كسياتي ما ندورينين وكسياتي ما ندزنا دين والشخصية من باقي به وسمع من باقي به چونك اويك استفادي ليكين لقيامة من او شتا ببها بقيمتانية كإنسان لسري به مبدأ كاني هدف كاني مرواكي يعني لدزنا داد ليك كاتو ساتا هول بدات آقاي لهمو صغيرو كبيرة بيت جا دو بارو سي بارو جزتان في روز بيخون باريك يا خلج جنابن إن شاء الله دور أبين لهمو معصيتيك لهمو سربيتيك خواهي تعالى رحمة بيبكا وساغو سلامة مانكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد يا أخوة جنتان في روز بيخون باريك يا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأحوال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.